جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRE Digital.

0: بعد تلاوة أطرة لآيات من الذكر الحكيم، أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، ومرحبا بكم على أثير Voice of Indonesia. معكم أخوكم دانيال، ويسعدني أن أقضي معكم هذا المساء في ساعتنا الإذاعية ضمن الخدمة العربية، حيث نصحبكم في جولة خفيفة بين أبرز أخبار إندونيسيا والعالم، ونتوقف عند بعض القصص التي تحمل إليكم شيئا من روح إندونيسيا وتنوعها. وبين خبر وآخر سنترك للموسيقى مساحتها بألحان نختارها لكم بمحبة لنجعل لمسائكم مزيدا من الدفء والبهجة، فكونوا معنا ودعونا نبدأ هذه رحلة معا بين الخبر والموسيقى والحكاية. والآن نفتح ساعتنا مع أبرز عناوين النشرة، فابقوا معنا.
1: من صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. أصبحت إندونيسيا رسمياً الدولة المضيفة للأمانة الإقليمية لاتفاقية الاعتراف المتبادل بين دول الآسيان بشأن المهنيين السياحيين، بعد توقيع اتفاقية الدولة المضيفة في مكتب أمانة الآسيان بجاكرتا يوم الأربعاء. وقد افتتح الاتفاقية كل من وزير السياحة بايو أجي والمديرة التنفيذية للأمانة الإقليمية لاتفاقية الاعتراف المتبادل بين دول الآسيان بشأن المهنيين السياحيين تشيترا هاندياني ناصرودين. ووفقا لبيان رسمي، وصف بايو توقيع اتفاقية الدولة المضيفة بأنه علامة فارقة في تفعيل عمل الأمانة التي يتوقع أن تصبح مركزا للتمييز في التنسيق بين الدول الأعضاء في الآسيان وتبادل أفضل الممارسات. وتعد اتفاقية الاعتراف المتبادل بين دول الآسيان بشأن المهنيين السياحيين إطارا متفقا عليه بين دول الأعضاء في الآسيان لتطوير قوة عاملة سياحية ماهرة وكفؤة ومدربة مع تسهيل تنقلهم داخل المنطقة. نواصل تقديم الأخبار. تشجع الوكالة الوطنية للأمن السبراني والتشفير فرق الاستجابة للحوادث السبرانية في القطاعين الحكومي والتنموي على تعزيز جاهزيتها لمواجهة التهديدات السبرانية القائمة على الذكاء الاصطناعي. في افتتاح منتدى تبادل المعلومات حول الحوادث السبرانية 2026 في ديبوك بجوال الغربية يوم الأربعاء 7 أكتوبر، صرح نائب رئيس الوكالة للأمن السبراني والتشفير في القطاعين الحكومي والتنموي سوليستيو بأن تعزيز الجاهزية ضروري لمواجهة مختلف سيناريوهات الهجمات السبرانية. ووضح أن جاهزية فرق الاستجابة تتطلب دعما من خلال بناء قدرات الكوادر، بما في ذلك التدريب على التعامل مع الهجمات السبرانية. كما تعمل الوكالة الوطنية للأمن السبراني والتشفير على تعزيز جاهزيتها من خلال إنشاء 59 فريقا للاستجابة للحوادث السبرانية في القطاعين الحكومي والتنموي. تتألف فرق الاستجابة 59 من 13 فريقا من الوزارات والمؤسسات، و37 فريقا من الحكومات الإقليمية، و7 فرق من القطاع الصحي، وفريقين من قطاع التعليم. النبأ الأخير من هذه النشرة. ستقدم الحكومة الإندونيسية دعماً مالياً قدره 3 ملايين روبية، أي ما يعادل 180 دولاراً أمريكياً تقريباً، لكل حاج إندونيسي يؤدي فريضة الحج في عام 2027. ويهدف هذا الدعم إلى تخفيف العبء المالي عن الحجاج في ظل حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي التي قد تؤثر على تكلفة تنظيم الحج. تم الاتفاق على هذه السياسة خلال مناقشة تكاليف الحج لعام 1448 هجرية بين اللجنة العاملة للجنة الثامنة في مجلس النواب الإندونيسي والحكومة في جاكرتا يوم الأربعاء 7 أكتوبر. وصرح نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي سوفمي داسكو أحمد بأن هذا الدعم المالي قد تم إقراره بعد مشاورات بين الحكومة والرئيس برابو سوبيانتو، وأوضح أن هذه السياسة تراعي الوضع الجيوسياسي لمنع الظروف الخارجية من زيادة الأعباء المالية على الحجاج الإندونيسيين. وبفضل هذا الدعم سيبلغ متوسط التكلفة التي يدفعها كل حاج إندونيسي في عام 2027 نحو 23 مليون روبية، وهذا الرقم أقل بنحو 3.2 مليون روبية من متوسط التكلفة التي دفع الحجاج في عام 2026. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

أنا المستمعين أهلا وسهلا بكم مجددا على أثير صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم. نبدأ قائمة اليوم بخبر يتصل بالعلاقات بين إندونيسيا ومصر. فبعد إنجاز برنامج زيارته في كوريا الجنوبية وماليزيا، من المقرر أن يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا في إطار جولة آسيوية رسمية تشمل ثلاث دول. وبحسب ما أوردته وكالة أنترا للأنباء، فقد بدأت الجولة بوصول السيسي إلى سيول، حيث يجري مباحثات مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جيو ميونغ، كما يشارك في لقاء مائدة مستديرة مع قادة كبرى الشركات الكورية وممثليها. وتعد هذه الزيارة جزءا من سلسلة زيارات رسمية إلى آسيا تشمل كذلك ماليزيا وإندونيسيا، وهي أول جولة آسيوية من هذا النوع للرئيس السيسي منذ زيارته الهند وأذربيجان وأرمينيا عام 2023. وتذكر وكالة أنترا بأن آخر زيارة للسيسي إلى إندونيسيا كانت في عام 2015، بينما زار كوريا الجنوبية آخر مرة في عام 2016، أما زيارته إلى ماليزيا في عام 2014 فكانت أول زيارة خارجية له بعد توليه رئاسة مصر. وبعد هذا الخبر السياسي، ما رأيكم أن نأخذ بعض الوقت لننتقل إلى أجواء الموسيقى الإندونيسية؟ هذه المرة نتجه إلى شرق إندونيسيا، حيث الإيقاع الحيوي والطاقة التي تجعلك ترغب في مشاركة الأغنية معنا. نقترح عليكم أغنية تابولا بالي بصوت فريق سيلت أوبن داب، أغنية من شرق إندونيسيا تحمل إيقاعا مريحا وطاقة منعشة تناسب أجواء بعد الظهر والمساء. فهيا ارفعوا مستوى الطاقة ودعونا نستمتع بها معاً.

0: Voice of Indonesia.
1: أعزائنا المستمعين، مرحبا، معكم رادتيا، إليكم كلمة الحكمة لهذا اليوم. قالت نجوى شهاب: شباب الأمس أشعل حماسة رغبة في الوحدة، فاحتفل اليوم بإندونيسيا دون تردد. تعد نجوى شهاب صحفية ومقدمة برامج تلفزيونية اشتهرت بأسلوبه الصريح والحازم في إجراء المقابلات وبجرأتها في تناول القضايا المهمة، وقد نالت شهرة واسعة من خلال برنامج متن وجوى الذي يناقش القضايا السياسية في إندونيسيا. تخرجت من كلية الحقوق في جامعة إندونيسية وحصلت على العديد من الجوائز المحلية والدولية، من بينها لقب القادة العالميين الشباب لعام 2011 من المنتدى الاقتصادي العالمي، كما اختارتها مجلة فوربس ضمن الشخصيات الأكثر تقدما، ومنحتها مجلة إلي لقب المرأة الأكثر تأثيرا لهذا العام. كما أسست نارسي، وهي شركة إعلامية متعددة المنصات تنتج محتوى صحفيا متنوعا يشمل برامج الإخبارية والتحقيق الاستقصائية والمقابلات المعمقة. ومنذ عام 2016 تشغل منصب سفيرة القراءة في إندونيسيا، حيث تقوم بزيارات إلى مختلف المناطق لتحفيز المجتمع على تنمية عادة القراءة وتشجيعها.
0: Voice of Indonesia.
2: أعزائنا المستمعين، إليكم الآن توقعات حالة الطقس على قناة صوت إندونيسيا. وفقا لبيانات الهيئة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، تتراوح أجواء إندونيسيا خلال الفترة من 6 إلى 9 من أكتوبر 2026 بين الصفاء والغيوم المتفرقة، مع فرص لهطول أمطار خفيفة في عدد من المناطق. ومع ذلك يتوقع تزايد هطول الأمطار المتوسطة في أجزاء من رياو وجزر رياو وجامبي وسومطرة الجنوبية وبنتن وجاوة الغربية وكاليمانتان وبابوا. أما الأمطار الغزيرة في الجزيرة جدا فيجب توخي الحذر في أتشه وسومطرة الشمالية وسومطرة الغربية وكاليمانتان الشمالية، فيما قد تشهد بعض المناطق في سومطرة وجاوة ونوسا تنغرا وسلاوسي ومالوكو وبابوا رياحا قوية. ومع استمرار الأجواء الحارة والجافة في بعض المناطق، تواصي BMKG بشرب الماء بانتظام واستخدام واقي الشمس خاصة عند الخروج نهارا لتجنب الجفاف والإرهاق. وبعيدا عن الطقس، إذا كنتم تخططون لرحلة في إندونيسيا فلنبدأ بجبل تانكوبان باراهو في جاوة الغربية. هنا تلتقي الطبيعة بالأسطورة، فبجانب المناظر الجبلية الخلابة يمكنكم استكشاف فوهات البركان والاستمتاع بأجواء المرتفعات. أما بحيرة طابا في سومطرة الشمالية فهي مكان مثالي لمن يبحثون عن الهدوء والطبيعة. يمكنكم الاستمتاع بالمشاهد الجبلية المحيطة بالبحيرة أو القيام ببعض الأنشطة المائية في أجواء منعشة. وإذا كنتم تبحثون عن تجربة أكثر اختلافا فاتجهوا إلى سافانا تيانير في كارانغ أسم بالي. مساحات واسعة من المراعي الذهبية وجبل أجون في الخلفية لمشهد رائع يستحق التصوير والاستمتاع خاصة عند غروب الشمس. مستمعين، كانت هذه توقعات الطقس من قناة صوت إندونيسيا. نتمنى لكم أجواء جميلة ورحلات آمنة وتجارب لا تنسى في رحاب إندونيسيا.
3: هل تريد الحصول على أخبار دقيقة وموثوقة دائما والاستماع دائما إلى بث صوت إندونيسيا وجميع منصات راديو جمهورية إندونيسيا RRI في إندونيسيا rri.co.id هو الجواب. يقدم موقع rri.co.id البوابة الإخبارية الرسمية لراديو جمهورية إندونيسيا، من خلاله تتابع آخر الأخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم. أصل على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id. حلول الترفيه والمعلومات في راحة يدك.
2: مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن إلى خبر آخر يتعلق بالقضية الفلسطينية. فبمناسبة مرور 3 سنوات على عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، قالت مجموعة العمل الأقصى AWG إن هذه الذكرى تزهر من وجهة نظرها اتساع التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني. وبحسب ما أوردته وكالة أنترا للأنباء، قال رئيس هيئة رئاسة المجموعة محمد أنصر الله إن الدعم لفلسطين لم يعد يقتصر على المسارين الدبلوماسي والسياسي، بل تحول أيضا إلى حراك مجتمعي ومدني في أنحاء مختلفة من العالم. وأضافت المجموعة أن الأحداث المتعلقة بطوفان الأقصى أثارت بحسب تقديرها تساؤلات متزايدة حول الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، كما دعت إلى تعزيز دعم للشعب الفلسطيني عبر الحراك الشعبي والحملات الرقمية والمبادرات الإنسانية والدعم المادي وغير ذلك من أشكال التضامن. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النقلة الإخبارية تعرض موقف مجموعة العمل الأقصى وتقييمها للأحداث، كما نقلته وكالة أنترا للأنباء. أعزائنا المستمعين، وبعد خبر يحمل في طياته كثيرا من المشاعر والتساؤلات، دعونا نستريح قليلا مع لحن هادي ونفتح نافذة أخرى على إبداع الموسيقى الإندونيسية. الآن نستمع إلى إحدى أجمل أعمال أسطورة الموسيقى الإندونيسية كريشيا في أغنية تجمع بين رقة اللحن وأمك الإحساس، عنوانها تشينتاكو بمعنى حبي. فإذا كنتم تستمعون إلينا الآن أينما كنتم، فدعوا هذه الألحان تصل إليكم وربما تأخذكم لدقائق إلى ذكرى جميلة أو شخص عزيز. هيا نستمع بالموسيقى، وها هي دي تشينتاكو حبي.

0: Voice of Indonesia, al-idha'atul kharijiyah li radiyul jumhuriyatil Indonesia. Tuqaddim lakumul idha'a baramijaha bitis akhidmatin lugawiyah. Wahia al-ingliziyah wal-faransiyah wal-albaniyah wal-hulandiyah wal-isbaniyah wal-arabiyah wal-siniyah wal-yabaniyah wal-indonesiyah. بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى التطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.
1: حسنا المستمعين الأعزاء وقبل أن نطوي صحفة بلايليست اليوم لابد أن نتوقف عند اسم آخر من أسماء الأغنية الإندونيسية. إنه الفنان وأسطورة موسيقى الروك إيوان فالس. ومعه نختم بأغنية ذات رسالة نقدية واجتماعية لكنها تقدم بأسلوب طريف وبلحن مرح وبكلمات تجعلك تبتسم وأنت تفكر في معانيها. الأغنية هي جورو عمر بكري، المعلم عمر بكري، وهي من الأعمال المعروفة في مسيرة إيوان فالس وتستخدم السخرية والطرافة لتعبير عن قضايا اجتماعية في إندونيسيا. فهيا نستمع إلى هذه الأغنية ونختمها بلايليست اليوم بابتسامة وإيقاع إندونيسيا مميز.

Voice of Indonesia, Min Indonesia ilal alam. أعزائنا المستمعين الكرام زلتم تتابعون معنا بثنا باللغة العربية ومعكم أخوكم دانيال ويسعدني أن أصحبكم من جديد في فقرتنا المحببة المنوعات الإندونيسية واليوم نأخذكم في جولة إلى مدينة سورابايا عاصمة جاوة الشرقية حيث تلتقي التجارة بالترفيه وتتحول المعارض إلى مساحة نابضة بالحياة تجمع أصحاب الأعمال بالعائلات والزوار. إنها أسبوع جاوة الشرقية PRG سورابايا 2026 أحد أكبر فعاليات المعارض والترفيه في الإقليم والذي يقام على مدى 11 يوماً من 8 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز Grand City Convex بمدينة سورابايا. ويأتي الحدث تحت مفهوم تجربة ترفيهية متكاملة في مكان واحد ليجمع في مساحة واحدة متعة التسوق والترفيه والمأكولات والأنشطة العائلية. فإذا كنتم في سورابايا خلال هذه الفترة ربما يكون هذا أحد الأماكن التي تستحق أن تضعوها على قائمة زيارتكم.

زان المستمعين، يأتي PRG سورابايا 2026 هذا العام بحجم أكبر، مع إضافة قاعة المعارض الثانية إلى جانب قاعة المعارض الأولى وقاعة المؤتمرات والمساحة المفتوحة ومنطقة الألعاب والترفيه. ويشارك في الفعالية أكثر من 200 علامة تجارية تقدم مجموعة واسعة من المنتجات من الإلكترونيات والأزياء والصحة والجمال والسيارات والعقارات إلى الأثاث المنزلي والمأكولات ومنتجات نمط الحياة. لكن المعرض لا يتعلق بالتسوق والعروض الترويجية فقط، فهو أيضا مساحة تلتقي فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية والعلامات التجارية الوطنية والشركات متعددة الجنسيات لعرض منتجاتها وبناء علاقات جديدة وتوسيع شبكات أعمالها. كما يشهد الحدث مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والألعاب وإطلاق المنتجات الجديدة والبرامج الترويجية، لتتحول زيارة المعرض من مجرد جولة تسوق إلى تجربة متكاملة للزوار. وهنا تكمن جاذبية الفقرة، يمكنك أن تأتي بحثاً عن منتج أو عرض معين ثم تجد نفسك أمام الموسيقى والطعام والألعاب والأنشطة.

العائلية، وربما تعود إلى منزلك ومعك تجربة لم تكن تخطط لها أصلاً. مستمعينا الأعزاء، إذا كنتم تتساءلون عن سهولة الوصول إلى المكان، فالموقع يساعد كثيرا على ذلك. يقع جراند سيتي كونفكس على بعد نحو 500 متر فقط من محطة سورابايا غوبانغ، ولذلك يمكن للزوار القادمين بالقطار الوصول إليه بكل سهولة. أما القادمون من خارج المدينة فيمكنكم مواصلة رحلتهم من محطة سورابايا أو من مطار جواندا الدولي باستخدام وسائل النقل العام أو سيارة الأجرة. وهكذا لا يمثل بي ار جي سورابايا مجرد معرض تجاري، بل يصبح مساحة يلتقي فيها الناس وتلتقي فيها الأفكار والمنتجات والفرص. ومن سورابايا تحصل منتجات جوا الشرقية وإبداعاتها وحوية اقتصادها المحلي على فرصة للوصول إلى جمهور أوسع من مختلف المناطق. فإذا كنتم من عشاق التسوق أو تبحثون عن تجربة ترفيهية عائلية أو ترغبون ببساطة في اكتشاف جانب آخر من الحياة في جوا الشرقية، فقد يكون بي ار جي سورابايا 2026 محطة جميلة تستحق الزيارة. أعزائنا المستمعين، كانت هذه جولتنا في المنوعات الإندونيسية لهذا اليوم. شكرا لكم على صحبتكم، ونلتقي بكم في حلقة جديدة وحكاية جديدة من إندونيسيا. كان معكم أخوكم دانيال، Voice of Indonesia من إندونيسيا. إلى العالم.

0: إذاعة RRI ديجيتال بحلة جديدة توفر المنصة محتوى تعاوني يشمل برامج وطنية والبث المرئي المباشر والبث الإذاعي المباشر وقوائم تشغيل الموسيقى والبودكاست والأخبار المصورة، كما توفر ميزات تفاعلية مع المستخدمين. توفر المنصة محتوى شيق مثل تسجيل الإعجابات والتعليقات والمشاركات، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة مع المذيعين والمستخدمين. كما تتوفر خدمة الرسائل المباشرة والدردشة الخاصة بين مستخدمي التطبيق. RRI ديجيتال متوفر على جوجل ستور وإب ستور. RRI ديجيتال.
1: المستمعون الكرام، مرحبا، معكم راديتيا. إليكم أفضل مقطع من أحد أفضل برامج إذاعة صوت إندونيسيا. لا يمكن تحقيق السلام من خلال القوة العسكرية وحدها، بل يتطلب أيضا الثقة والتواصل الفعال والتعاون واحترام المجتمعات المحلية. ووفقا للملازم الأول لمشاتن فضل النور أزيز، ضابط العمليات في قوة كتيبة الانتشار السريع الإندونيسية ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية كونغو الديمقراطية، فإن هذه العناصر أساسية لبناء السلام المستدام والحفاظ عليه. أعتقد أن أهم ما استفدت منه خلال هذه المهمة هو أن السلام لا يمكن تحقيقه بالقوة العسكرية وحدها، بل ينبغي أن نتحلى بالثقة والتواصل الجيد والتعاون الجيد واحترام المجتمع المحلي. كما جعلتني هذه المهمة أقدر السلام الذي تنعم به إندونيسيا، وذكرتني بصفة جنديا بأن واجبنا لا يقتصر على حماية الشعب فحسب، بل يشمل أيضا الإسهام في تحقيق السلام. كما أزدت هذه المهمة تقديره للسلام الذي تنعم به إندونيسيا، وذكرته بأن واجب الجندي لا يقتصر على حماية الشعب فحسب، بل يشمل أيضا الإسهام في تحقيق السلام والاستقرار. شاهد المقابلة الكاملة ضمن برنامج فايتوك حصريا على قناة VOI Official على يوتيوب.
2: Voice of Indonesia.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في رحلة جديدة مع برنامج الافتتان الأندونيسي. معكم حلوى. في هذه الحلقة سنزور قرية بوموتران في محافظة بوليلينغ بجزيرة بالي، قرية تؤكد لنا أن الاهتمام بالطبيعة يمكن أن يعيد الحياة إلى البحر الذي أوشك على فقد جماله وهيوياته. واليوم تتجسد جهود المجتمع المحلي في الحفاظ على البحر واستعادته من خلال مهرجان خليج بوموتران. احتفال يجمع بين الثقافة وحماية البيئة والأمل بالمستقبل أكثر إشراكاً. ويبلغ المهرجان ذروته مع مراسم إنزال بوابة هارموني جريبارونا إلى قاع البحر، وقد صنعت هذه البوابة بالتقنية بيورك، وهي هيكل معدني صمم ليكون أساسا لنمو الشعاب المرجانية. وبمشاركة الغواصين تنقل هذه البنية الكبيرة إلى قاع البحر، ثم تزرع فيها شتلات الشعاب المرجانية لتصبح موطنا جديدا للعديد من الكائنات البحرية. وما كان في الماضي مجرد هيكل حديدي أصبح اليوم حديقة بحرية تزخر بالحياة. وبفضل هذا الإنجاز أصبحت قرية بوموتران واحدة من أبرز النماذج الملحمة في حماية الشعاب المرجانية بمشاركة المجتمع المحلي، ولا يقف المهرجان عند هذا الحد، بل يضم أيضا عروضا فنية وثقافية بالية ومعارض للمنتجات المحلية وأنشطة للتوعية البيئية، إلى جانب فعاليات تدعم السياحة المستدامة. والأجمل من ذلك أن جميع فعاليات المهرجان متاحة مجانا، يعيش الزوار تجربة أهلي ومترام في الحفاظ على البحر. وإذا زرتم جزيرة بالي يوماً فلا تفوتوا زيارة قرية بوموتران. وفي هذا العام 2026 يقام مهرجان خليج بوموتران بالفترة من 6 إلى 8 من شهر نوفمبر. وإن لم تتمكنوا من زيارة خلال المهرجان، فإن جمال البحر بوموتران ينتظركم على مدار العام.
4: هل تريد الحصول على أخبار دقيقة وموثوقة دائما والاستماع دائما إلى بث صوت إندونيسيا وجميع منصات راديو جمهورية إندونيسيا RRI في إندونيسيا rri.co.id هو الجواب. يقدم موقع rri.co.id البوابة الإخبارية الرسمية لراديو جمهورية إندونيسيا، من خلاله تتابع آخر الأخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم. أصل على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id. حلول الترفيه والمعلومات في راحة يدك.
3: أعزائنا المستمعين، وفي ختام رحلتنا إلى قرية بوموتران، ندعوكم للاستماع إلى إحدى الأغنيات التراثية البالية، وهي أغنية مجانران. وتعد هذه الأغنية من أشهر الأغاني الشعبية في بالي، وتعكس بإيقائها المبتهج روح الثقافة البالية وجمال تراثها. فلنستمع معا إلى أغنية مجانران.

وهنا أعزائنا المستمعين الأحبة نصل وإياكم إلى ختام ساعتنا الإذاعية لهذا اليوم. شكرا جزيلا لكم على هذه الصحبة الجميلة التي تنقلنا فيها معا بين أخبار إندونيسيا والعالم، واستمتعنا بألحان أضافت إلى لقائنا لمسة من الدفء والجمال. ونسعد دائما بسماعكم وقراءة رسائلكم ومعرفة آرائكم وانطباعاتكم، فلا تترددوا في التواصل معنا عبر بريدنا الإلكتروني voilisteners@gmail.com. كان معكم أخوكم دانيال، أشكركم من القلب على حسن المتابعة، وأتمنى أن نكون قد أضفنا إلى مسائكم شيئا من المعرفة والابتسامة والموسيقى التي تحبونها. إلى لقاء جديد وحكاية جديدة من أرض إندونيسيا. Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.